على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

اوبتيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

نقدموا ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين

لهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

آتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس

ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف.

بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه

سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آت

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون.

تعلوه علي ألا تعلوه علي وأتوني

وطيعكم أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن قلوب

والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.

وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

أنتم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع

أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين

أكفر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

وصدها ما كانت تعبد من دون الله

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها حسبته لجة

Eğil. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكر

عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا

وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها

لقد ودنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

ولكن أكثره لا يشكرون.

إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع

ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا

حتى إذا جاءوه قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون وَمَا

يعلمون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

تفعلون. من جاء بالحسنة

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

بعيد ومكر أولئك هو يبور.

ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

ولو سمعوا ما استجابوا لكم.

والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة

لنفسه وإلى الله المصير.

ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير

نجنا جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها

أجورهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد.

بها. كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون.

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً

توا الخمسة متاع الصباح على مزاج.

اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا

أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا

ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله

شكورا وجعل الشمس سراجا والله

فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال

إلا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقال

فوق ونسرا. ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تجد الظالمين إلا

لنضلنك إن تدعهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: عيش

فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك فتمم علينا.

وفهمت احساسه وشعوره لما اهدى لي ظهوره وفهمت احساسه

يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان يا حبيبي.

المعطر مال اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر مال اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان.

العمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني الألام. طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني الألام.

وفهمت احساسه شعوره لما دالي ظهوره وفهمت احساسه شعوره

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: retour du programme sur votre radio
5: MF

0: ثم حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي تفبري
1: تفبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد راكوردومون بلاش مع فيبر.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. مالا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل، الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا 8 متاع الصباح على مزيان.

صباح الخير، صباح الفن، صباح الإبداع، صباح تشوف فيه جمال التفاصيل الكل على لمفهم. نصنع الفكرة ونصنع من الفكرة حكاية ومن الحلم لوحة ومن اللحظة مشهد جميل. صبحكم أمل ما يخيبش ورزق ما يغيبش وفرحة تدخل لقلوبكم أينما كنتم. أجمل هدية نبدأ بها صبحنا لليوم هي كلمة نفرحوا بها، كلمة زادة نفرحوا بها غيرنا، وكلمة نجبروا بها خاطرنا وخواطر غيرنا وعباد أخرى أكيد وناس أخرى. صباح الخيرات وصباح الرضا، صباح الطمأنينة، صباح السلام والعافية لقلوبكم الجميلة وحضوركم الذي يكون أجمل. دائما الصباحات تكون فيها نكهة سبيسيال، لكن صباح الاثنين برشا ما يحبوش صباح الاثنين، برشا يقول لك بداية بالنسبة لينا وعمل وروتين ونبدأ ودعاء جسكا زيد، لكن احنا في لما فهم نفرحوا بنهار الاثنين، لقاء يجمعنا بكم ونرجعوا لتفاصيل برنامجنا، نرجعوا لتفاصيل أغانينا، نرجعوا لبرشة تفاصيل معاكم. صباح الاثنين بالنسبة لنا مميز أكيد، على خاطر بالنسبة لنا يكون أول وصلة بيننا وبيكم من خلال نوض وبدل المود. أكيد جمرة رفاقكم من أمام الميكرو يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق للفاتح من جمادى الأولى 1448 هجري. إن شاء الله يا ربي بداية شهر تكون مباركة عليكم، وإن شاء الله بداية خير لكم وبداية توفيق وبداية رزق. صباح السلام لكل مستمع يسمع فينا، وصباح يتجمل بالحمد لكل مستمع كذلك تسمع فينا. صباح الأنوار لمتكم المزينة، وصباح جميل لكم الناس الكل. صباح السعادة، والسعادة تملأ حياتنا الحقيقة في كواليس MFM، معساسي في الكوتي تكنيك والإخراج بتتعليك سي معز. صباح الأنوار، صباح الإطلالة يا سيدي الجميلة. وشنو سر ابتسامتك الحلوة اليوم يا معز؟ فما ابتسامة، فما سر مميز الحقيقة اليوم في الكواليس طلت علينا بهالبطلة المميزة. صباح خير مستمعة وفية جيت بحذينا اليوم، تحبش تقول اسمها الحقيقة، ما احنا فرحانين بوجودها. صباح الأنوار وصباح الإشراقة ليك، مرسي بوكو على طلتك المزيانة وكلامك الحلو أيتها المستمعة الوفية اللي جيتنا عالصباح باش تعطينا طاقة مميزة. مرسي بوكو أكيد سيدتي الجميلة، سيدتي الرقيقة الأنيقة، أي شربت قهوة معانا اليوم محليها للتواصل المزيان مع المستمعين والمستمعات، وأكيد للحديث بقية. يبانيش نعمل لكم اليوم مسابقة شكون المستمعة اللي جات بحلينا اليوم. صباح الأنوار لكم الناس الكل، باش نبدأ كالعادة يوم الاثنين حاجة خفيفة نبدأ بها، حاجة لايت نبدأ بها، دبارة من عند مامي نعيمة الأخصائية النفسية كذلك تكون بحذينا درسة في العلوي. واليوم يا جماعة الخير باش نطرق الموضوع مهم برشا، موضوع التنمر، التنمر اللي عند صغيراتنا اللي أصبح صدقوني ككعبة البشكوتو، ككعبة الجلاس اللي يأكلوها، ككعبة الحلوة اللي يأكلوها، حاجة أصبحت عند صغيراتنا حاجة عادية. هذا هل هو سلوك يكتسبوه من الكبير، نقصد بالوالدين، أم هو حاجة يتعلموها من الانتراج اللي يخوضوه أكيد كان في روضة كان في مدرسة. اليوم أكثر تفاصيل مع درسة في العلوي، وأكثر تفاصيل على السجي هذا اللي الحقيقة ديما نحبه نعاود ونحكيه فيه، حكينا فيه قبل سابقا ونحبه نعاود ونرجعه للموضوع هذا. علاش؟ على خطر مهم برشا، هي تربية قبل كل شيء. أكثر تفاصيل أكيد مع إخصائيتنا النفسية اللي باش تعطينا برشا تفاصيل. كذلك باش يكون حاضر معانا عبر الهاتف عماد بن ديلي، عضو بالجمعية التونسية للممرضين بالمهدية، ونحكيه على الأيام العشرين للإطارات الشبه طبية والأيام الحادي عشر للبحوث العلمية اللي باش يكون بالمهدية كذلك. وعنا أكثر تفاصيل بعد شوية، وأكيد تفاصيل حصتنا ما زالت تكتشفوها بعد شوية، وتفاصيل زادة مميزة وصبحيات مميزة وكلام مميز، كلام مزيان ولما حلوة لسادة المستمعين اللي تجمعنا بيكم ديما. الدقائق الأولى بالنسبة لميسيون هذه ياسر عنا معاكم يعني حنين، وعندها بلاصتها وعندها قيمتها أكيد في قلوبنا. مريم الرهيف تبدأ اليوم وتستهل الكومنتارات وتستهل الصبحيات المزيانين. مريومة صباحكم دقلة وحليب، تقول لنا شكرا ليك يا مريومة يا مزيانة، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
محمد المستيري صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، وربي يعينكم وربي وفاقكم يفتح في وجوهكم وينور طريقكم، وبداية أسبوع نشيطة ونهاركم أسعد ليام. شكرا جزيلا سي محمد. ناجي المجري تصبح علينا وصباح المحبة والزهور والإبداع، شكرا جزيلا. يوسف وأم يوسف بالتحديد صباح الأنوار تقول لنا صباح الخير والياسمين وإن شاء الله نهاركم عسل، شكرا جزيلا. مريم رهيف محليك شكرا ليك، صوتك برك يعطي طاقة إيجابية، شكرا يعطيك الصحة مريومة. أكيد احنا لما هذه مش كان أنت تاخو طاقة إيجابية، حتى كلامك يعطينا طاقة إيجابية ويحفزنا. أكيد باش نكونوا ديما حاضرين وما نغيبوش عليكم من الاثنين للجمعة، شادين صحيح فيكم، ردوا بالكم تنساونا معاكم على 105.5 ديما، عدلوا على 105.5 وأكيد أما فان بلوس صفحتنا الرسمية، وراكم فما تفاصيل مميزة في الأغاني الحلوة، وراكم زادة تدلوا اللي يحب غنية واللي يشرح باش يسمع غنية، نعرفوا نجموا نحلوا اليوتيوب ونسمعوا الأغاني اللي احنا تخطر على بالنا، أما كي تكون هدية ليكم ممتومة من المفام أكيد يكون لها طعم مميز، هذا حسب رأيي المتواضع. آية تدلوا اكتبوا لنا الأغاني وإن شاء الله يا ربي نعديو لكم كل الأغاني المميزة. عادل سليمي صباح الأنوار، صباح الورد وبداية أسبوع موافقة للجميع. نصيحة اليوم: اكتم سر من تحب ومن لم تعد تحب. برافو، كتم السر راهو كتمان السر هي ثقافة عندي أني وهي تربية زادة قبل كل شيء. ديما احنا ان نقولوا سر ماذا بينا يقعد بيناتنا، تلفاسون اليوم ما عادش عنا اسرار، ما عادش نقولوا اسرار خاطر نخافوا الكلمة اللي تطلع اسكو توصل ولا ما توصلش. يعطيك الصحة سي عادل، اكيد بالنسبة ليك زادة اكتب لنا برشا كلام الحقيقة. شو يقول؟ كلنا نحتاج واحتجنا في وقت أو في آخر لمن يسمعنا أو دعنا بعض أعمق أسرارنا وبعض أخطرها عند الناس. اطمأنت لهم خواطرنا وحسيناهم قراب منا وجديرين بالرتبة هذه، صديق فوق الرتبة، وأكيد مش في أسرارنا الكل، نحن ملائكة ونضاف ومظلومين وضحايا، في بعض الأحيان نحن ظالمين وخايبين وعاملين لفضايح. كونوا راقين كما في صداقتكم كما في أخلاقكم، اكتموا سر الناس اللي حطوا فيكم الثقة وعرفوا عند شكون تحطوا ثقتكم وسركم، وإذا مش لازم مش لازم، ونهاركم زين، نهارك أسعد ليام. اكزاكتومون، يعطيك الصحة سي عادل، ميرسي بوكو على التحية المزيانة والكلام المميز والنصيحة زادة الممتازة. بنت ليتوال صباح الأنوار، يبقى الصباح على الصفاء دليلا مهما يكن ليل العناء طويلا، فانظر إلى وجه الصباح وحسنه لترى حياتك واحة وحقول، صباحكم واحد خير ونعم وصباح الورد لكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. يعطيك الصحة أحلى بنت لتوال، الكلام جميل جدا. صباح الورد من بسمة بن حسين، صباح الأنوار بسمة، وإن شاء الله طلتك ما تغيبش علينا، صباح الأنوار وإن شاء الله أحلى تحية ليك. نحب نوجه تحية لأمل أختي بمناسبة عيد ميلادها، ونحب نقول لها كل عام وانت عزيز، كل عام وعزيز حي بألف خير وربي يخليك ليهم. دونك ان شاء الله يا ربي بنت اختك تكون حي بألف خير يا مريم. مريم وصلت تحيتك وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. سامية قعلول صباحكم سعادة تملأ الفؤاد وأمان يعانق الروح وفرحة لم تكن في الحسبان، شكرا جزيلا. يعطيك القبول ومحبة الرسول وخير ليزول، يعلم قامك ويحل أيامك ويجعلك أنت تخلط والرسول يبارك، يسترك ويستر عرضك ويقلل مرضك. يعطيك الصحة يا سامية على الكلام الجميل والدعوات الحلوة، ربي يبارك لكم ويعينكم ويجبركم للقلب قسم الكبير ويكثر من أمثالكم. سامية سمسومة شكرا يا سامية يا مزيانة، ميرسي بوكو. منى جراد تصبح علينا صباح النور والسرور ومحبة الرسول، شكرا يا منى.
أسعد الأيام وصباحكم عسل وورد وياسمين إناس لشتر شطورتنا المميزة. شكرا جزيلا جمورة نهدي لك غناية صباحك سكر لكاظم الساهر. شكرا جزيلا ونهدي لك بدوري وإن شاء الله تسمحها في البرمجة يا نوسى يا مزينة. صباح السعادة وصباح الخير سماح سويد. شكرا يا سموحة يا مزينة. مامات عبد الهادي أسبوع جديد وبداية جديدة وإن شاء الله أسبوعكم يكون كل خير وبركة وأخبار مفرحة أمين يا رب العالمين. نجاحات ورزق من عند ربي. شكرا. نحب أغنية يانا يانا يا معز تدلل مدام نيجيا وتسمحها بإذن الله. صباح الفل والياسمين أمل الرهيف ومحلة طلتكم علينا أحلى طلة ليكم. صدقوني أحلى طلة كتطلوا علينا الصباح وتصبحوا علينا بكلمة جميلة بكلمة مميزة خارجة من قلوبكم. شكرا يا أمل يا مزيانة وتحية ليك كبيرة. سلمى الحاج سلم من الشابة صباح الخير صباح الخيرات. ملك روين صباح النور والسرور ومنور اللايف. شكرا يا ملوكة يا مزيانة بكلكم منورين وبكلكم أحلى لما معنا. وأكيد مواصلين ونبدأ يا معز بأول فاصل موسيقي وكالعادة مش تخلي هنا سيربريز. تبعني نبني ودنيا زينة نبني ودنيا أحلى منها ما فهميش مع بعضنا نسمع.

أصلينا معكم الثمانية وستة وعشرين دقيقة، صباح الأنوار وصباح الطاقة الإيجابية، صباح الطاقة المميزة، وإن شاء الله يا رب يكون صباحكم مبروك ويكون الكل هكا نجاح وتوفيق. أول الخطوات نبدأوها مع بعضنا أكيد في بداية الصباح الجميل وبداية الأسبوع إن شاء الله يا ربي اللي تكون موافقة لكم، ونبدأ مع بعضنا ونشوفوا طقسنا لليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. الريح تكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كان ابتداء من 4:57 دقيقة، الظهر إن شاء الله نص نهار و13 دقيقة، العصر ما 3:19 دقيقة، المغرب 5:49 دقيقة، أما العشاء سيكون 7:13 دقيقة. شروق الشمس 6:23 دقيقة، أما غروب الشمس سيكون 5:47 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، وإن شاء الله يا ربي تكونوا لباس وديما لباس وديما بخير. أول الخطوات كما قلت لكم معانا، وأول البداية معانا. فاصل ثاني في حصتنا وراجعين.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM.

0: على الـNFM.
1: نوضوا بدلوا المود، اكيد برنامج الصباحي اللي يطلع عليكم من الاثنين حتى للجمعة من الثمانية حتى للحداش، اكيد فقرات نبدلوا فيها المود وفقرات نخصوا فيها ديما الكلمة المزيانة للمستمعين، واكيد الكلمة الحلوة والكلمة اللي تهز المورال تكون دائما في الابراج اللي تتسويت نسمعها.
2: لغسكوب

يوم ما شاء الله على الثور، عارف روحه فيش قاعد يعمل، وعارف روحه فيش قاعد الحقيقة يطرس، خليني أقول بالمعنى الأصح. اليوم نجم نقول بالنسبة للثور فما برشا حظوظ مساندتك. علاش نقول حظ مساندك؟ على خاطر الخدمة اللي انت تخدم فيها بالحظ هزتك لبر الأمانة. جوزاء، فرص للتعلم تمشي بيك أكثر من اللي أنت تتصوره. بالنسبة ليك يا جوزاء، قاعد تخدم في خدمة محكمة، وقاعد تكمبس، قاعد تخمم، وقاعد تحط في النقاط على الحروف. وأخيرا الفقرة باش تكون واضحة ومشكولة، وكيف تتقرى بالباهي الحظ يكون مزيان برشا. زيدا السرطان، لازم تخصص وقت أكثر للعائلة يا سرطان، على خاطر تخصيص الوقت للعائلة مهم برشا، باش تقربوا لبعضكم، باش تفهموا رواحكم أكثر. كل هذا يعود عليك راهو إيجابا، رد بالك، العائلة قبل كل شيء. الأسد، الأهداف لازم تكون واقعية، كي نحلموا ساعات باش نحققوا هدف أكيد لازم يكون واقعي. ما نحلموش بصاروخ، ما نحلموش بطيارة كل يوم تخرج، أكيد أحلامنا تكون واقعية وأحلامنا تكون متوازنة. والتوازن بالنسبة للأسد الفترة هذه مهم جدا. العذراء، بداية جديدة لأسبوع كله نشاط وحماس، خطوة خطوة يكون النشاط والحماس والعمل ويكون التألق حظ سعيد لك. الميزان، القرار اللي أجلته تحتاج إلى حسم هادئ. علاش نقول حسم هادئ؟ ساعات الميزان مش بالضرورة القرار يرضي جميع الأطراف، لكن الأهم إنه أنت يرضيك وتكون راحتك النفسية والتحرر يكون نابع منك وليس من الغير. العقرب، تقييم موقف أو علاقة وتكتشف اليوم أن بعض الأمور لازم شوية وقفة حازمة منك مش برشا، أكيد لازم نضع النقاط على الحروف بالنسبة ليك يا عقرب. والتقييم هذا يراه بشي بدل لك أنت في حياتك برشا حاجات، تكتشف في الباهي وتكتشف زادة اللي ناويلك سوء وتعرف كيفاش تتصرف. القوس، الأفكار برشا والتنفيذ غير موجود، باش ما نقولش مفقود. الحياة تتطلب المغامرة بالنسبة ليك يا قوس، وما نقفوش عن نقطة، رانا لازم نواصله ولازم نستمره. الحياة جميلة كما يقول المصري يا قوس. الحياة حلوة بس نزهة ذيك الغناية. الجدي، تخمم في حويجة وتحب تبدأ حويجة جديدة، تدرس في الخطوات، قاعد تدرس عندك برشا، يزي عاد من الدروس فدينا يا جدي، أبدأ الخطوات وأبدأ على أرض الواقع، أطلب المساعدة إذا لزم الأمر، راه ما ينقص منك شيء، المهم أنت تكون ناجح. ادلو، اكتشف وتكتشف وستكتشف كذلك، انه حاجات صغيرة وبسيطة كانت مضيعت لك وقتك الكل، الحقيقة خذت لك برشا وقت على حساب طاقتك هذا الكل. لذا لازم نبدلوا الاتجاه ونمشيوا لفترة مميزة اللي انت الحظ رسمها لك، دونك لازم نابعة منك انت يا دلوة. اخيرا الحوت، الخطوات اللي طال انتظارها باش يبدا فيها، باش يبدا عاد يطرز ويخيط ويتفنن الحوت، والوقت مناسب باش يبدا الخطوات، خاصه الحظ الفتره هذه الكل في صالحه، فتره مميزه ليك برشا يا حوت، بعد فتره صعيبه وخايبه والله لا يعاودها النجم نقولوا، فتره راحه واستقرار قادم عليها، هنيئا للحوت. صباحات متجددة وحظ ان شاء الله يا ربي يكون مزيان برشا، والحظ هذايا ان شاء الله زادا يكون مميز لكم الناس الكل. معز يضحك، اضحك يا معز، حتى انت القوس قالك يلزمك تبدل الخطوات. ان شاء الله بالحظ السعيد واكيد مواصلين. ميرسي معز عاك الكويس، اللي يعجبني فيه معز اللي لا مفهم مرسومة على الكاس، دونك القهوة تكون مميزة. ميرسي بوكو.

0: رجعت لكم في جديد مواصلين معاكم 9:09 دقائق صباح الانوار صباح الطاقه المميزه واكيد زاده كي نقولوا طاقه مميزه كيف ناكلوا حويجه مميزه وتصنيف يبدا مميز الحقيقه يعمل لنا برشا انرجي زاده هذاك علاش كل صبحيه اثنين تكون معنا مامي نعيمه وبدباره ديما جديده الو صباح الانوار مامي
1: صباح النور والفل والياسمين يا دمرة وخير
0: الورد يعطيك الصحة مامي دخل لنا الطاقة المميزة الحقيقة من خلال التصنيف المميز والحقيقة نبداو نستنيو كل نهار الاثنين في ايش باش تطيب لنا مامي
1: كيما جرات العادة كيما تعرفوني ديما التطيب نتاع وقته طويت وقتها قدرت وقتها كيما العادة باش نبروفيتو لكن الشيء اللي هو نتاع وقته ويمشي على روحه مرسم ويمشي
0: صحيح
1: نبداو بالصلاة نتاعنا نعملو صلاة البتراب اللي هو وقيمة البتراب تبارك الله ما شاء الله ونعرفو فيه المنافع الكبيرة لصغيراتنا وصغيراتنا
0: باش
1: ناخدو كعبتين بتراب نقشرو نرويفا برشا وعلى فكرة اللي يطبخ في الدار واللي يحني في الدار واللي توا وقت حنا نستعر وقت طبيعي ياكل القطرة نتاع البتراب يخبيها ويغذيها بالبدا ويحل بها المحلول نتاع الصبيغة نتاعو يعطيك لون ريت البدا
0: كي نحكيو على اللون خليني نقول البرغندي وكل
1: البرغندي المارون الغامق اي كل واحد لون طبيعي مزيان وانت نحن فيه زاده ما يخليش العبد
0: حسيلو شابو مامي شابو للمرأة حسيلو وللإمرأة اللي ما يخفيها شيء واللي من حتى شيء تصنع برشا حاجات
1: برشا برشا حاجات دونك خدينا تكعبتين بكراف حسنا دي غندال نمدينا معنتها يعني بكين كبيرة برشا حطوها على زوج حطوها شوية ماء وملح
0: نحمتوا
1: شوية توبة نمتوا بالفبكيتة نلقاها للقطيعة بالبسيط نخرجوها ونستحبوا على كلمين تاعها ذيك اللي قعدنا
0: مدى
1: بينا نصبوه في صوت مقرونة يعطينا لون مزين صوت مزين زيدا الماء ذيك ما ضيعوش
0: برافو
1: نمشيو ناخذوا كتابين بطاطا كيف نحطوهم بنفس الشكل نتاع نتاع يعني البتغاز ونحطوهم بعد ما يطيبوا ونحطوا كعبة بكعبة داير سير على الزام تاعنا يعني تسير بكراب وتسير تحته بطاطا والعكس بالعكس حتى يدور الكلام مزيان ياسر باش ناخذوا كعيبة ريتني نحطوها جديدة ناخذوا كعيبة خيار باش ناخذوا كعيبتين طماطم كعيبة صنارية مكتورة ونخلطوا البطاطا هذيك الكل مع بعضها ونحطوا لها شوية زيتونة كعيبة بالتلقل كعيبة ملح شوية قارص وفوقوها الكل وناخذوا معاها شوية يعني المتاد بتاعنا اللي يقولوا احنا القلقل العادي نتلو ونحطوا خلطة بطاطتنا نحطوا كروس في البلا من الوسط وندورنا البطاطا والبطاطا المزينة باش نحطوا لها شوية بغدين شوية معدنوس من فوق باش نرشوا عليها شوية رمان كعيبة رمان كده مزينة ونفركوا الرمان هيك بطاطتنا ذات قيمة غذائية وغلت وقتها وخضرت وقتها بون نمشيو للحويته
0: الحويته
1: توا وقت المجل وقت
0: المجل اي
1: هكا المجل والميله
0: المجل في الهديه والميله في قصور الصيف اي
1: هكا
0: اي
1: وحنا المجل في بون توا ولا تبارك الله فلاح المجل تبارك الله عدوا بالتوالي بوري بالعظمه نتاعو في متناول الناس الكل رخيص ماهوش غالي حاجه في المتناول دونك هذاك هو ناخذوا الكعيبة اليوم نقصوا حد الراس مع قطيعة صغيرة نخليوه مكوتين وناخذوا البقية الكعيبة نسقوها شوية من الجناب اليمين اليسار من الجناب اليمين اليسار باش ناخذوا باش نطوحوها مغرفة تابل مغرفة كمون مغرفة كركم مغرفة يعني هروس شايحة شوية ملح باش نطوحوا سنون ثوم مفرومين ثلاثة سنون ونطوحوا مقبل بتاعها ونخليهم اكوتو وباش ناخذوا اكروتات هذوكم باش نطوحوا بهم باش نطوحوا بهم يعني قول معايا نستعملوا الخمسه الزينه اللي بدينا نتاعنا نتاع السنه والعاده. داكا. باهي نحطوا في الروس هذوكم حطوه في التوت نتاعنا اللي بندوروها.
0: ايه
1: ما تمر فلفل احمر مغير فتمات مشريحه مغير فلفل زينه مغير فكركم دوروا التوت نتاعنا مع الفلفل بالبدا بالبدا
0: ايه
1: فيهم مكرور ونمرقوا عليهم وخليهم يغليوا بالبدا يجيب تنطفيون نرميهم غير فلفل اكحل جريم فلفل اخضر ونطفيوا عليه ونحط الطنجه نتاع الماء وكانه بتنعملوا مقرونه.
0: اي
1: دونك وقت لا يغلي الماء حط الكسكس تضبط الصوت الكل وسطك الماء باش يهبط باش يتنحك البصل والكروت الكل.
0: اي
1: وقت تغلي نحطه على عدد الروس روز مغارف ضد مغارف الحمصه الجن نتاعنا نتاع السنه والعاده دوبا مطيب نطيب عليها ونخليوها تجني شوي. باش نعملوا احنا كومباني معاهم هذوما.
0: اي
1: شنو اكل الحويتات اللي فوحناهم في البابي كوسان في الفور نشويوه ولا تحبوا تشويوه في التوا.
0: باهي كل واحد شي
1: يحب. باهي ناخذوا معاهم بطاطا ابراج ابراج باش نحطوا فوقهم قليل وزعتر وشويه روس وشويه كركم ندخلوهم للفور ونخرجوهم ندنوا بهم الفلام تاع الحوت نتاعنا المشوي في البطاطا تذكركم مزيانه. واللي يحب فريت يعمل فريت كل واحد يحب.
0: باهي
1: وباش نعملوا معاهم التصفيرة ابارس بطاطا باش نعملوا تصفيرة. التصفيرة هي عكس يعني اللي يعرفوها برتانيت يقول التصفيرة هي الكفتيجي.
0: اي
1: مش كفتيجي ناخذوا جرينات فلفل موجز شوية باش ناخذوا معاهم تاع طماطم باش نقليوهم
0: ونحطوهم
1: بالبدا ونحطوا لهم غير فكروية ونحطوا لهم شوية ثوم مفرومة ونخلطوا التصفيرة بالبدا وبعدها نطلعوا كيس الحوت ونطلعوا شوية البطاطا في البلا نحطوا كل مغير بطاطا ومغير تصفيرة.
0: اي
1: يولي بلا يسر مزيان حلو يتاكل اللي ما يحبش المحمطه يلقى باش ياكل حاجه روعه وبنينه برشا.
0: يعطيك الصحه يا مامي بصراحه.
1: عفوا نقول التحنيه نتاعنا زاده من دارنا من بقعتنا حاجه طبيعيه باش ناخذوا مقيم ترطل باي نوع بتكون شايح حنا الحيوط
0: ناخذوا
1: عليه رطل تمر اكل تمر الاكحل هذيك اللي بنين برشا طويله باش نفصلوها ونحيوها معاه وباش ناخذوا مقيمه 200 جرام بوفريوه نهرسوها ونخلطوها مع بعضهم الكل نحطوا بابيو تولفان نعملوا بودان سميله نركبوها وكأنه بتنعملوا يعني المعجون تاع المقرور هذاك اللي يتم بالتمر نعملوها بودان بابيو تولفان دخلوها في البودان تبرد بالبودان ونخرجوا نقصوها يعني بغاندين هبيت حاجه بنينه وتقطع الكرب مع الحليب الصغار مع القهوه الكبار حاجه بنينه وروعه وتاكل يا 100% يعني نافع باذن الله.
0: يعطيك الصحه يا مامي يعطيك الصحه في دبارتك اليوم مميزه الدباره
1: الحمد لله.
0: اه وي
1: حويته وخاصه نقول يا معز قل لي عجبك الفطور ولا لا؟
0: لا ك معز ديما ديما شيخ مع دبارتك يا مامي. انا نقول مامي نعيمه باش نطلبها ويجري يطلب مامي نعيمه ويعديها شيخ عبد الباري يعيشك يا مامي
1: يعيشك يا رب
0: شكرا ليك يعطيك الصحة يعطيك الصحة مشكورة جدا مامي وان شاء الله نهارك زين الى اللقاء.
1: شكرا
0: الى اللقاء. ملكو جينا نمشي واكيد لحصص بالنسبة لنا كيف تتواصل تعطي ديما الامباكت المزيان الاخصائية النفسية اللي تكون ديما حاضرة معنا 9:30 نهار الاثنين درسة في العلوي دايما المواضيع مجددة ديما المواضيع الحقيقة تكون هادفة زادة. اليوم باش نحكيه على التنمر وخاصة الموضوع هذايا مهم ياسر التنمر وليداتنا زعما هكاك يتنمروا على بعضهم من لا شيء زعما ما تكونش تربية زعما ما تكونش احنا ساعات نعملوا حاجات ونقولوا حاجات قدامهم اللي تخليهم هما يتنمروا على صغارهم ويحسوا التصرف هذا عادي. الضحكة تنجم تعمل امباكت خايبة الحقيقة للصغار وساعات كلمة تجرح وجيعة ما تتشافش اكثر تفاصيل بعد شوية مع الاخصائية النفسية درسة في العلم.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: Yeah, that's

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم اعزائي المستمعين. 9:38 دقيقه وبحذايا الاخصائيه النفسيه درساف العلوي اللي باش نرحب بها قبل كل شيء. صباح الانوار درساف.
2: صباح النور.
1: صباح الورد.
2: صباح الفل مستمعين الكل. مرحبا.
1: صباح الورد وجميله بكل كروت.
2: هاي
1: تعطينا طاقة مميزة الحقيقة. ورود والروز شو أحلى من الروز. الحياة وردية، الحياة جميلة، مزيان كولور الروز. شبيه كأني بيضة وانتي روز معز أصفر.
2: جنينة
1: برشا ورود مزيانة. وأكيد اليوم زيدة حضرتنا هكا شوية كلام زيدة ريحته بنينة
2: فصامي.
1: وي كلام فصامي كي نقول موضوعنا التنمر اليوم. أكيد هو موضوع كبير وموضوع مهم الحقيقة وبارشة فيه ما يتقال. درسف نبدأ معك.
2: احنا من الجمعة الفايتة بدينا دخلنا تغرنا أكثر في كل ما هو عنف بالأنواع متاعه والكل. اليوم حابين نطرقوا الموضوع التنمر خصوصي في مازلنا بون نسميه مازلنا كرجعنا نقرأ ما عنديش برشا معناها. دونك تنمر بأنواعه ساعة قبل كل شيء في المحيط كان المدرسي كان غير المدرسي في أي فئة عمورية نحن نجمو نتعرفوا للتنمر. دونك باش نشوفوا هل التنمر هذايا كسلوك شنو هو بالضبط، منيش يجي،
1: اي
2: وقتاش يجي، وشنو الغرض منه، وشنو نجمو زاد كيف كيف اللي يتعرض للتنمر يعتبر ضحيه زاد تمر. دونك ضحيه التنمر شنو الحالة النفسية اللي نجم يدخل فيها؟
1: اكزاكتومون باش نجاوبوا على سؤال علاش برشا الناس تتنمر لازمنا نمروا بالمرحلة هذه الكل ونفهموها بالتفصيل.
2: بالتفصيل بالمرحلة بالمرحلة. دونك من ساعة قبل كل شيء لازمنا نفهموا شنو هو التنمر وشنو التعريف نتاعو. دونك من ناحية نفسية التنمر هو سلوك عدواني. دونك بيان سور ماهوش مرغوب فيه.
1: اكيد اكيد
2: يتكرر برشا مرات. دونك كيفاش يصير؟ يصير فما اختلال في الميزان نتاع القوة بين زوز أطراف. معناها يكون واحد نقوله نحن أقوى من الآخر كان بصفة جسدية ولا اجتماعية ولا اللي يخطر القوة نعرفه مش جسدية كهو.
1: Exactly.
2: في المكانة الاجتماعية في مكانة الطرف هذاك في الجروب اللي هو ينتمي إليه. دونك كي تكرر السلوك هذايا عدة مرات مع شخص معين دونك نحن قاعدين نحكيه على تنمر سلوك عدواني. السلوك العدواني نجم يكون جسدي نجم يكون لفظي نجم يكون برشا حاجات وباش نعرفوهم شنو هذه الحاجه بالحاجه. دونك ساعة قبل كل شيء لازمنا نفرقوا بين الخلاف العادي وبين السلوك العدواني المنفرد وبين التنمر باش نفهموا شنو هو التنمر. دونك الخلاف العادي مثل هما زوز اطفال ولا زوز عباد يتخالفوا على حاجه والحاجه هذيك فما فما فما قدره متقاربه بيناتهم باش يدافعوا على روحهم الزوج. هذا ينجم يدافع على روحه وهذا ينجم يدافع على روحه ونحن قاعدين نحكيه على خلاف عادي فما حتى كل يصير وعادي انه يصير بين اي زوز عباد اطفال ولا مراهقين ولا شباب. دونك في سلوك العدواني المنفرد اللي هو شخص يعنف شخص اخر معناها يستوجب تدخل من شخص كبير ولا ما من طرف ثالث باش يفضح احنا نقولوا
1: اي.
2: دونك التنمر يولي الاذى متكرر ونمط متاعه متكرر مع وجود اختلال في القوة معناها الضحية تكون قوتها بسيطة والمتنمر يكون فارغ أكثر سلطة عليه.
1: كلنا
2: هنا توجد المصطلح اللي نحن نقول له البالينج ولا التنمر. دونك فما أنواع اللي هو نبدأ بالتنمر الجسدي كل ما هو باش يكون فيه عنف جسدي كل ما هو باش يكون فيه ضرب فكان ممتلكات صغيره هذيك بار اكزامبل بالقوه دزانو حصرانو في بلاصه معينه نسكر عليه باب القاعه ونخليه ما يخرجش
1: يتسمى تنمر.
2: يتسمى تنمر. تنمر خاطر قاعد يصير بصفه متكرره وهو مارس عنف جسدي على الطفل هذاك
1: ويعرف الصغير هذاك ما ينجمش يدافع على روحه دونك نظهر قوتي عليه خاصة ناي.
2: دونك فما التنمر اللفظي او النفسي نقولوا نحن اللي هي السخرية اللي هي مثال على ميزان الشخص انت سمين انت ضعيف شبيك هكا انت كذا شبيك تتكلم بالطريقة هذي شبيك تتكلم محلول. دونك كيف تنمر على المستوى الدراسي شبيك مش كيفنا شبيك كذا. دونك الإهانة والتحقير الاستحقار نحن نقوله المتكرر نعود انه هو يكون متكرر. دونك كيف كيف فما ما يسمى بالتنمر الاجتماعي جامرة
1: اي
2: كيفاش هذايا اني انا نحفز الناس الكل باش يقاطعوك معناها
1: نخليه هذه درجة في مجتمعنا.
2: نخليك أنت نقولوا نحن محقور وحدك ما يحكي معك حد ماكش تنتمي للجروب نتاعنا. دونك اقصى نشر الإشاعات عليه، هذيك راهو بيه، هذيك عليه، بعده عليه، ما تدوروش بيه. دونك الهدف منه أنه هو عزله اجتماعيا.
1: أي
2: هذا ما يسمى كذلك بالتنمر الاجتماعي. دونك كما شفنا التنمر أنواع، فما زاد جامرة باش ما ننسيوش اللي هو درجة هو التنمر الإلكتروني.
1: وي
2: دونك كيف كيف الإهانات المتكررة بالرسائل على الشبكات الاجتماعية، صور ومحتويات اللي هي تهدف للإذلال وإيذاء الشخص الآخر. دونك إني أنا في الهدف متاعي ديما إني أنا باش نضر العبد هذاك ونقعد ديما نهرسل فيه إلكترونيا معناها. ولنا هنا توجد المصطلح متاع التنمر الإلكتروني اللي هو توجد مع التكنولوجيا الحديثة والكل. دونك في هذه الكل شنو نستنجو؟ نستنجو إنه التنمر ما يستوجبش وجود أذية واضحة، معناها ضرب ولا آثار جسدية ولا حاجة، معناها ينجم يكون
1: آثار نفسية.
2: فوالا، مجرد إقصاء شخص معناها من الدائرة متاعو، هذا في حد ذاته تنمر وعنده تداعيات ومخالفات نفسية.
1: لو فات احنا الزوز بار اكزامبل ما تفهمنيش ولا مانيش نتقابل ولا اني عندي مشكلة معاك ولا العكس وبالعكس، دونك يلزمني نستغل الموقف هذايا باش نبين اللي انتي ما جي حد شيء والعكس وبالعكس، دونك هذايا غلط.
2: دونك واللي هو يسبب نعاودو ألم نفسي كبير للضحية، ونجم تسبب له برشا مشاكل واضطرابات من بعض، واللي هي معناها صعيبة برشا انك انت تحس روح خطرين. نعرفه من اللي بزوان متاعنا فوندامونتو وحتى في البيراميد ومسلو والكل اللي هي لابارتمانس.
1: exactly.
2: يعني انا ننتمي الى مجموعة، ما نجمش نعيش وحدي.
1: أي.
2: مدني بطبعي، دونك يلزمني نكون موجود في مجموعة، والمجموعة هذه تمثلني وتحسسني بسيكوريتي اكسترا اكسترا. دونك انت ديجا حرمته من اهم حاجة اللي هي الانتماء.
1: اي
2: دونك توا حسب رأينا علاش، اعطيني انت اجابة ونشوفه. علاش الشخص يتنمر؟
1: بالنسبة لي مانيش أخصائية نفسية، لكن الدارج واللي راه كل إنسان يتنمر ناتج عن ضعف شخصية، ناتج عن عقدة، عنده عقدة، عنده حكاية، أو نابع زادة من تربية، تعود بالسلوك هذايا. دونك تعود يقعد مع أمه، يقعد مع أبوه، يسمع أمه تتنمر على إنسان، بوه ساعات حتى ما غير قصد، دونك تولي فيه حاجة عادية. هذوما اللي دو كوتي اللي إني نخممهم، ما نعرفش، أكيد فما أسباب أخرى.
2: أكيد في جانبين الصحة اللي معناها صحيح. دونك نبدأ بالحاجة اللي هو أنت ديجا ذكرت، قلنا المحيط يتعلم من حد. دونك سي نورمال، راهو في الطفل يتعلم بالملاحظه والتقليد، وقلناها قداش من مره. دونك باش يشاهد وقت كنت تذكر حكينا على البوبي
1: والتحقير
2: نفس الحكايه. دونك كي باش يشاهد عمليه تحقير ولا عمليه اهانه متكرره لشخص ما، هو باش يدخلوا هذاك في النورماليزاسيون دو كومبورتمون، معناها هذاك السلوك الطبيعي اللي يصير ومن المباح اللي انا نعمله. دونك باش يولي تعلم العنف من المحيط اللي هو حاجه عاديه ونجم نعملها ونجم نتنمر على اي شخص وما يصير لي حد شيء ومش باش يتبدل حد شيء، خاطر هذاك الطبيعي اللي انا تربيت عليه. دونك كيف البحث اللي هي لا بريوريتي، انه البحث على القوه والسيطره، معناها هكا السلوك العدائي نحن نقوله، يعني نفرض سلطتي، يعني نفرض سيطرتي والكل، هذا يخلي المتنمر يحس روحه يمتلك سلطة، يمتلك قوة في تغيير، مع انه يتحكم في العبيد الاخرين، انه هو ينجم يفرض شخصيته عليهم، وهذا يرجع برشا حاجات كما ينجم الطفل ما هوش قاعد يلقى في مكانته في السرعة، كما ينجم انه هو ما ينجمش يعبر على حاجاته
1: ويوازنه.
2: دونك هكا القمع اللي هو ينجم يعيشه في اماكن اخرى يمشي يفرضها في مكان ينجم يمارس فيه السلطة. دونك صعوبة تنظيم الانفعالات، زيادة انه الصغير عنده مشكل في التعامل مع الغضب بتاعه ولا مع الخوف متاعه، زيادة معناها فما مشكل في التعبير عن المشاعر، في فهم المشاعر، في فهم مشاعر الاحباط والغيرة، في اني انا نفهم منين جاتني هكا الغيره هذيك وكيفاش نجم نتعامل معاها بطريقه سليمه. هو نحن لا لان هنا فما مشكل في التعبير عليها، فما مشكل في ضبطها، فيخرج لنا بطريقه عدوانيه اللي هي كيما التنمر. دونك نشدوا عبد ونمارسوا عليه هكا البزوع اللي نحن ما نجمناش نسيطروا عليه وما نجمناش نتعاملوا معه. دونك كيف كيف ضغط المجموعه، احنا حكينا قبليك على الابارتونس،
1: اي
2: دونك فما مجموعه انت المجموعه اللي تنتمي ليها تنجم تعمل عليك ضغط باش يقبلوك في وسطهم. دونك هكا الضغط باش انت يلزمك تكون مقبول ويلزمك تكون تنتمي ليهم. دونك انت تشوف مجموعه قويه، مجموعه متنمره، مجموعه لا تخشى احد، باش انت تكون متابع للمجموعه هذيك يلزم يكون عندك سلوك كيفهم هما. دونك هكاك عجبتهم انت وهكاك اصدقائك انت غيومي اللي انت ترى فيهم اصدقائك باش يقبلوك وباش يرحبوا بيك بصدر رحب في المجموعه. دونك لان هنا يولي الشخص حتى لم يكن متنمرا فيصبح متنمر جست باش هو
1: يرضي الجميع، يرضي الاطراف
2: المجموعه القويه ويكون ضمن المجموعه الضعيفه.
1: اكزاكتومون
2: هي مالوغوزمون ياسر سايره تو في مدارسنا. فما جماعه قويين، جماعه ضعاف، جماعه هذوك ما نصحبوهم، جماعه هذوك ما نصحبوهمش. دونك هكا التقسيم ولات عنا طبقية أصلا معناها في المؤسسات التربوية متاعنا، معناها اللي هو الحقيقة أنا راح نقص خطر ويستدعي التدخل التربوي من المربين. خاطر راهو إني أنا حتى كي نشوف مجموعة من الأطفال ملمين رواحهم وفما صديق اللي هو منعزل لوحده، لأن هني فما مشكل ويلزمني أنا كمربي نقص مربي مانيش معلم، نحب كلمة مربي في كمربي نتدخل على عين المكان. علاش الوليد، علاش تلميذي هذاك قاعد بعزلة عن أصدقاء، وشنية الإشكالية اللي نجم يمر بها، خاطر نجم تكون إشكالية خطيرة وخطيرة جدا. بي دوك زادة لان احنا بالليه نحن نوضح حاجة راهو معناها احنا عطينا برشا أسباب، معناها مش كل طفل راهو متنمر معناها راهو ضحية للتنمر ولا العنف من المنزل، راهو ينجم يكون، اما مش الاطفال الكل هيك. خاطر نحن ساعات نحكم نقولوا هو اما دام هو هيك يتعامل بطريقه عدوانيه ولا بطريقه كذا فهو مقموع في الدار ولا هو متنمر ويتنمروا عليه ولا عاملين فيه في خارج. هذيك فرضيه من فرضيات
1: اي،
2: دونك ما نحكموش ديريكت على الصغير وما نحكموش ديريكت على العائله، خاطر يصفي انا ديجا حكمت ديريكت، هذا ديجا درجه من درجات التنمر اللي انا نعمل فيها. مادامني وصلت حكمت عليه وحكمت على عائلته وحكمت كذا وقعدت وحكيت لفلان وحكيت لفلتين وحكيت للام لصديقي الاخر وكذا، دونك انا بطبيعتي هيك دخلت في الحلقه التنمر اللي ما نحبوش نوصلها، وانا بدوري وليت ولي متنمر.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون.
2: ما يصيرش حتى كي نشوفوا طفل متنمر نفهموا راهو كيما قلت انت فما مشكل نفسي.
1: هو الدرج يقول لك سوء تربيه،
2: سوء تربيه هو ذيك
1: الدرج
2: نحطوهم على
1: عادي مع الوالدين
2: الاستيكات ديما نحطوهم،
1: خاطر ما نتصورش توا صغير باش يتنمر البر وما يتنمر زاده في وسط معناها على اي حاجه.
2: هي هاني قلت لك انا
1: دونك لازم باش نفيقوا
2: فوالا، يجيني نجم يكونوا مشكل، نجم يكون المحيط العائلي متوازن على الاخر،
1: وللاسف هذيك هي ديما ترجع للعائله
2: من المؤسسه العائليه للمؤسسه التربويه يلقى فما طبقيات.
1: اي
2: وانا جو سوي اوبليجي مادام لي ما نجمش انا ما نعرف لازمني ننتمي لك.

0: الخنية فما طرف ضحية وطرف متصلب.
1: اي
0: دونك لان هنا يلزمنا كي نخدموا نخدموا على على اون اناليز لا كريز كلها منين جات كيفاه جات اسكو هي مؤسساتيه ولا لا اسكو الطفل هو بالحق يمر بحاله نفسيه صعبه او لا وندرسوها من جميع النواحي وكيف نجموا ندخلوا مع الطفل ومع المحيط. دونك توا حكينا على على المتنمر المتسلط فينا هو من جاتو هالحب التنمر وهالكذا وعلاش يتصرف بطريقه عدوانيه وعلاش يظلم لو زاد خطير برشا راهو التنمر ينجم يوصل المراحل خطيره
1: أوي.
0: اللي هي ما نحبوش نوصلولها معناها عنف يولي كبير طريقه من الهرس لا نجم حتى معناها الضحيه توصل حتى تنهي حياتها
1: تنتحر
0: جراء التنمر واللي هو من بعد نسمعوا كلمه كنا نفتلكوا عليه
1: ولا
0: فهمتني
1: ما قصدتش
0: دونك دونك رانا نفتلكوا رانا كذا راني ما قصدتش راهو هذا ينجم يؤدي الالم نفسي كبير الشخص كيما ينجم يؤدي حتى لانهاء حياته ولا حتى يكمل حياته بطريقه
1: اي لا قدر الله
0: نفسيا هي ما نحبوش تصير الحق
1: اكيد بشكل.
0: دونك فوالا دونك شنو يحدث نفسيا للضحيه دونك التنمر المتكرر شنو يخلينا يخليه ديما الشخص ولا الطفل في حاله ترقب ترقب دائم ديما ما نعرفش وقتاش باش تجيني الاهانه التاليه ما نعرفش شكون اللي باش يتنمر عليا المره الجايه ما نعرفش وقتاش شكون باش يراني شكون باش يشوفني معناها هاني نشوف حلقه من الخوف كبيره جدا معناها يولي قلق يولي خايف يولي متقلق ما يحبش يمشي للمدرسه ما يحبش يشارك في الانشطه الاجتماعيه ما يحبش يخرج حتى من باب الدار دونك تولي نعيش الضحيه نوع من العزله الاجتماعيه التام معناها حتى مجرد حاجات كان يعملهم ديما والكل يولي حتى لو كان هو لم يتنمر عليه حتى لما يتنمر عليه بطريقه متكرره
1: ما عادش عنده ثقه في روحه
0: يولي حتى زوز يغزروا له على جنب
1: يقول فما حاجه
0: قاعدين يحكيوا عليه
1: فوالا اكزاكتومون
0: دونك تراجع لنا هنا كيف باش يولي تراجع في تقدير الذات تراجع في ثقه في النفس انا بالحق غبي انا بالحق حتى حد ما يحبني انا بالحق اللي يحكيوا علي فيا هذاك هو الصحيح سينو علاش الناس الكل قاعده تقول لي هيك فهمتني دونك لنا هنا يولي اصلا الضحيه قاعد يقتنع باللي قاعدين يعملوا له فيه دونك كيف هذا يحكي عليه حتى في العنف الجنسي
1: المالي
0: الفيكتيميزاسيون اني انا الضحيه تولي هي بيدها معناها تقتنع ان هي ما هيش ضحية دونك ليه اكيد انا عملت حاجة اللي خلاهم هما يقولوا عليا
1: شكك في روحها
0: دونك الانسحاب الاجتماعي يولي يتجنب اصدقائه يولي يتجنب عائلته يولي يتجنب اي نشاط نعمله باش خوفا من تكرار التجربة دونك انا كان باش نمشي نطلع اورال وقلت كلمة غلطة باش يرجعوا يتنمروا علي
1: باش يضحكوا علي اصحابي
0: باش يضحكوا علي باش يقولوا شبيه هذايا ما عارش يتكلم تبيه ولا هنا زاد يظهروا لنا برشا عند الاطفال كالبيكي ما كت وكويك يولي صغير وكوك يولي صغير حتى يقول تجيك بارام تقول لك راهو ولدي ما كانش يوكوك راهو تو معناها راهو ولا يمشي المدرسة راهو يبدا يوكوك كلمة ما يطلعها كان
1: اي
0: فهمتني دونك فما ظهور نتاع علامات اللي الصغير ما عادش عنده ثقة في نفسه ولا يخاف يقوم بأي نشاط جماعي ولا نشاط مقابل أشخاص أخرين دونك صعوبات في التركيز وفي التعلم يظهر عليه يولي ما عادش ينجم يركز ما عادش ينجم يتعلم هذا بالنسبة للأطفال والشباب بالنسبة للشباب للكهول زادة يولي ما عادش يحب يعمل بريزونتاسيون دو ترافاي ما عادش يحب ياخذ مسؤولية ما عادش يحب ياخذ القيادية في البروجي نتاعو يقول لك اخطا راسي واضرب اللي تحب تعملوها عملوها انا راني ما عادش بشارك ما عادش دونك احنا كوم دي ادولت معناها اوني اوبليجي باغ اكزومبل في الخدمه نتاعنا باش نعطيو دي بريزونطاسيون باش نقودو دي بروجي باش نخدمو خدمتنا كوم يلفو
1: اكزاكتومون
0: يعني باش يولي حتى ياثر على المردود المهني نتاعنا وعلى طريقتنا وعباد تضطر دراي منها الحكايه وعباد تخسر معناها حياتها وتخسر حياتها المهنيه
1: والمكانه
0: الاجتماعيه نتاعها معناها جراء كلمه انت قلتها تفضلك
1: اي
0: قال شنو تفضلك دونك فما زادة باش تظهر أعراض جسدية مرتبطة بالضغط النفسي وقبل حكينا عن الضغط النفسي اللي هي البسيكوسوماتيك معناها أنه كل شو توجعه راسه يوجعه ما عادش يرقد بالبيه نوم مقطع نوم أقل من لازم نوم أكثر من لازم معناها فما مشكل في الحاجات الحياتية اللي هو مثلا

0: تكون ما تكون ايكيليبري ولا ما عادش ايكيليبري حاجات ما عادش يتحملها يقول لك ديما راسي توجع فيا ديما كرومتي توجع فيا دونك حتى الجسد نتاعو تعب من التنمر هذايا ومن اعاده
1: وتكرار التفكير في التنمر فوالا
0: حتى لو كان التنمر مشي على روحه وسبه ولا خرج من الحلقه هذيك ولا غادر المؤسسه اللي هي صار له فيها تنمر
1: لكن الامباكت يقع
0: تبقى البصمه نتاعها موجوده في نفسيه الضحيه دونك والامر في هذا الكل اللي هي الاضطرابات النفسيه المحتمله معناها ينجم هذا الكل كان نحن ما نجمناش نتجاوزوه وما نجمناش وما لقيناش الرعاية اللازمة مقلناش العائلة التي تحتويه والأصدقاء أصحاح اللي يحتويه وخرجنا من الواحد نجم نتيحه في اضطرابات نفسية اللي هي كما الدخوب الدبخيسيز كما الدخوب الانكسيتي معنى يكون اضطرابات الخوف اضطرابات القلق اضطراب الاكتئاب دونك الاذى لنا هنا يكون برشا ومستمر والضحية ما عادش نجمة تخرج وحدها من الحلقة هذيك دونك لنا هنا تستحق تدخل علاج نفسي من طبيب نفسي ومن أخصائي نفسي القريب العازل معناه في أقصى وقت يسوفي وصلت حسيت روحك ماكش منجم تخرج من حلقة الأفكار هذية ووصلت إن هي سيطرت على الحياة بتاعك على مهنتك على قرايتك على حياتك الاجتماعية على عائلتك ما عادش نجم تعيش حياتك زي ما عادش نجم تهز راسك من الفرش ما عادش باي اكزامبل لي سيمتوم ديبريسيف معناها ما عادش نجم تقوم من فرشك ما عادش نجم تقوم تحضر قهوتك اللي مستانس
1: تقوم
0: تحضرها ما عادش نجم اصلا تحل الريدو نتاع شباك بيتك باش تقوم دونك لان هي دخلنا في ديبريسيون كيف كيف الخوف اني انا ما عادش نجم نواجه حتى حد ما عادش نجم نخرج من باب داري ما عادش نجم نقابل جاري ما عادش نجم انا كطفل اصلا نمشي للمدرسه دونك فما بلوكاج
1: تواصل ينقطع
0: لنا هنا لازمني تدخل علاج نفسي سريع ونقوم معنا نمشي نشوف طبيب نفسي ومعالج نفسي باش يدخل معايا ويدخل مع كان طفل يدخل معه ومع عائلته كان كهل ولا يدخل معه هو دونك هذا فما معلومة أخرى نحب نقولها
1: اي نحن نسمع فيك بكل بالحاخرة وانتي ذكرتني في برشا حكايات معناها وبرشا مواقف تصير البرشا عبيد و
0: انا قلت لك التنمر
1: انتي تحكي وانا نتذكر
0: مش عمر جمرة معناها كما انتي طفل نجم تتعرض للتنمر كما انتي كبير كما انتي راهو شيخ معناها التنمر ينجم يكون في اي موقف من اي جروب من اي شخص معناها ينجم يكون تنمر مجموعاتي مجموعة كاملة كما ينجم يكون
1: شخص
0: كما ينجم نفس التنمر باللي تحول انتي من المؤسسة اللي انتي فيها تلقاه يجري يقولك يجري في جرتي ما تبدل حد شيء وين عندي باش نهرب اي بلاصة نهرب لها باش تصير لي نفس الحكاية دونك لان هنا يلزم الخدمة حتى على نفسي الضحية باش ينجم يواجه حاجات كيما هكا ونفهم الثغرة وين دونك في الأطفال تو نحب نزيد نحدد أكثر في الأطفال خاطر الأطفال هما
1: مهم ياسر نحكيو عليهم
0: باهي دونك ساعات يجي يقول لك أنا يضحك الصغير هاكم مثال تنمر عليه هاكا هو شيخ بالضحك على روحه وما كيف ماما دونك سافا ما صارلو حد شيء ما تقلقش ما فما حد شيء ولا يجي هو للدار يقول لهم ولا للنيست يقول لهم راه هو عادي يفادلكوا عليا فهمتني دونك انا مطمئن كاكم
1: نقول لك هكا قبلها هكا فما مزاح فما روح مريحه بيناتهم الحمد لله ولدي ما تقلقش
0: ولا ولدي ما تقلقش ولا حتى المدرسه تقول لك شنو ما قالوا له كلمة هكا مشي ليه دار هنا لازم نراقب فهمتني نراقب صغيري نشوفه بالك هو يسير فيها خاطر ما يحبش يخسر اصدقائه
1: اي
0: ينجم يمشي
1: او يغطي في نقص على روحه
0: نعم بار اكزامبل انا ما نحبش حتى لو كان هما يضحكوا عليا ويتنمروا عليا اما انا في الاخر قاعد ننتمي للجروب نتاعهم دونك انا نغطي عليهم باش ما يقسيونيش
1: اي
0: فهمتني دونك هو كي يمشي في باله انه هو يضحك بالطريقه هذيك فهي وسيله للتكيف معاهم انه هو باش ما يظهرش عزده قدامهم دونك انا ما نشكيش دونك ما نشكيش ماهمش باش يلاحظوا اني انا عزت
1: اي
0: دونك لا وهذا راهو الم اكثر اني انا ما نجمش نعبر اني انا موجوع
1: اي
0: اني انا ما نقد ما عندي حتى مكان ثقه ولا شخص ثقه اللي باش نفسر انه الحاجه هذيك تؤلمني ما نحبهاش تصير معايا كذا اتعذر
1: اي
0: يلزمني انا نحكي مع صغيري نساله ونقولوا انت كنت مرتاح كي سمعت حاجه كيما هكا انت وحدك تنجم تقول لهم يزيو ستوب اسكو الحاجه هذه تتكرر برشا اسكو كي يحكيوا لك كيما هكا تحس بالخوف تحس بالخوف منهم يصير شنو صغير ما نعطيهم هالأسئلة هذه، خاطر في الاخر هو باش يروح، في الاخر باش يجاوب، في الاخر باش يعطيك باش يحط صبعه على جرحه نقولوا نحنا، وباش يفسر لك بالحق هو شنو قاعد يحس. اما كي انت تتعدى عليها مرور الكرام كما هكاك، راهو فما باش يكون فما تراكمات اللي تخليه من بعد ينجم يتعرض لمشاكل نفسيه اكثر واخيب، خصوصي انه الطفل كي ما يلقاش محيط ثقه ينجم يعبر فيه.
1: اكزاكتومون.
0: دونك اللي نحنا الاطفال زاده اللي عندهم اكثر جماعه تتعرض للتنمر هي الاطفال اللي عندها ذوي احتياجات خاصه.
1: متعرضين اكثر من غيرها ما
0: دونك احتياجات خاصه، اطفال التوحد خصوصي تو قاعدين يدرجوا في المدارس العموميه، الاطفال اللي حتى على ان سيتوياسيون دو هانديكاب على شيز رولونت على حاجه اي ام سي، دونك طفل مختلف هو بطبيعته مختلف. دونك الاطفال هذوما الحقيقه معناها هما اكثر عرضه واللي استهداف معناها للتنمر واستهداف للخطر الشخص الاخر باش يشوفوا انقص منه في حاجه والا اضعف منه في حاجه، دونك هيك باش ينجم يفرض سيطرته الشخصيه العدوانيه اللي حكينا عليها. دونك كيف كيف ينجم ما يعبرش، ينجم يكون نون فيربال، ان اوتيست باي اكزامبل نون فيربال ما يتكلمش ولا ما ينجمش يعبر بطريقه ملائمه، دونك اصلا هو في مرحله انه ما ينجمش يوصل لك انه هو تنمر عليه.
1: Exactement.
0: واللي أتعس معناها إني أنا تعرضت للتنمر، تعرضت لعنف نفسي ومن وبدني وجسمي والاضطراب اللي أنا فيه يمنعني من أنا نوصل الألم اللي أنا نحس بيه، هي حاجة تعيسة برشا
1: أصعب ما فما
0: معناها. دونك لهنا المراقبة من المؤسسة، المراقبة من الوالدين، ولهنا بلي المؤسسة التربوية راهي حتى مؤسسة الشغل اللي يخدم فيها شخص ذو احتياجات خاصة ميصيرش كنراقبه، ميصيرش كي نحاولوا نحميه الشخص هذايا من التنمر ونفهمه هو شنو ينجم يوصل لك بطريقة أو بأخرى، مادام هو مدمج مادام ينجم يوصل لك بطريقة هو في شنو قاعد يتعرض. أما ينجمش يجيك وحده سبونتانيمون يقول لك راني أنا تعرضت لهكا وهكا وهكا، دونك أكل مصاحبة أكلي أنا نفهم شنو هي صعوبة في الإخبار يظهر عليه بحيث يكون هو سوغيان يكون فرح يكون شيخ انه هو دخل المدرسة والكل بعد أبخي سنين
1: يولي منطوي
0: منطوي وخايف وما عادش يحب يلعب مع صحابه وما عادش يحب يدور بيه وما عادش فما حاجة فما فيها بيس كي نسأله ونستجوب ونفهم شنو صار وشنو ما صارش باش انا نجم نعاون الشخص هذاك انه هو تكون نفسيته سليمة ويكون مندمج وفما خطة حماية وخطة متابعة ونحكيه مع المختصين بربي خاطر
1: مهم برشا
0: ياسر نشدد على الاطفال خاطر هما اكثر اطفال انا نخدم معاهم بيان
1: سور
0: وبرشا يجيونا ضحايا تنمر خصوصي في الشهر هذايا الاول نتاع القرايه معناها يكون حتى طفل هيئناه للادماج المدرسي في
1: الرابعه
0: ومحلاه وكذا وخدمنا معاه الجمعه تحس انه اللي بنيته هذاك الكل تهب علاش من جمله سمعها من تلميذ من جمله سمعها من مربي مع احترامي للمربين
1: اي
0: نجم
1: ساعات يعاون هو ما غير ما يقصد
0: نجم حتى يكون راهو التنمر صار بطريقه غير مدروسه من شخص كبير
1: اي
0: من
1: يتعلم
0: من كذا من كذا، دونك هو مجرد انه يسمع الحاجه كما هكاك باش تدلو برشا حاجات هو شوف قداش ما قاعد يبني فيها باش يكون متواجد في شوف هو قداش بذل من مجهود من علاج ومن مختصين ومن قوه ومن كذا باش هو يوصل النهار يكون متواجد معاك في مقاعد الدراسه فانت بكلمه برك تهد هذاك الكل.
1: اكزاكتومون.
0: دونك راهي مسؤوليتها كبيره وذاك علاش لنا الاولياء والمربين دورهم كبير باش يدخلوا وانه نسمعوا ونفهموا وحتى كما نسمعوش بطريقه لفظيه نسمعوا الكلمات الغير لفظيه والسلوك الغير لفظي للضحيه ونفهموا هو شنو يحب يوصل لنا. ودونك احنا في مرحلتين من الفهم بينا فهم سلوك المتنمر
1: اي
0: يلزمنا نفهمه، انت تقول لي علاش انا نفهم يلزمني نفهم سلوك المتنمر باش نعرف كيفاش نعالجه باش نعرف كيفاش نتدخل خاطر كي ما نفهمش هو معليش يعمل الكيكه باش يقعد ديما يعاود فيه
1: exactly.
0: كيما تنمر لك على الضحيه هذه تو يعمل برشا ضحايا اخرين دونك انا يلزمني نوقف النزيف هذيك من اولو دونك يلزمني نفهم سلوك المتنمر منين جاي قبل ما نفهم الضحيه. دونك بعد نفهم الضحيه هي علاش سكتت ولا علاش تكلمت
1: بيان سور
0: شنو تحس ولينا هنا ندخلوا كمحيط وبعد ندخلوا كمختصين بيان سور.
1: يعطيك الصحه درسه، موضوع مهم برشا الحقيقه، موضوع حس الحساس، موضوع نعيش فيه وموضوع العصر، هو قاعد يتكرر، قاعد يكثر، قاعدين نسمع برشا حالات الحقيقة اللي تؤدي إلى إنهاء الحياة كما كنا حوصلنا وحكينا بكري. يعطيك الصحة فتحية عباس، تقول ما شاء الله عليكم مواضيع هامة وناقصة انتشار. ربي فضل هيلك. وألفة غمام إبوز غزويني، صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل، صباح الخيرات لكم الكل. بالحق موضوع مهم ياسر، وموضوع قاعد ينتشر ويتكرر، وللأسف اللي قاعدين زادا نشوفه في فئة اللي قاعدة تتنمر على خاطر والديهم، دونك قاعدين يساعدوا فيهم غير ما يشعروا. راهو كي تقول لصغيرك أضحك على صاحبك وإلا أضحك على إنسان تعدى، راهو تنمر. كي توصي صغيرك باش يقلل من قيمة إنسان آخر إكسبري، راهو تنمر، راهو يبين على ضعف شخصية ماهيش قوة شخصية، وراهي تربية قبل كل شيء. برافو درساف، شكرا ليك، يعطيك الصحة. فاصل ومواصلين معكم، ما تبعدوش.
2: La suite après la pause. C'est la pub.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الرد الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM.
5: Tawa, ou Kayete Tatuka à la MFM.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين، صباح الانوار، صباح النشاط، وصباح اكيد ان شاء الله يكون مميز لكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. 105.5 ذبذبتنا اللي نتلمع عليها كل صبحيه، واكيد ام اف ام بلس صفحتنا الرسميه للتواصل صوت وصوره. نحكيوا على الايام العشرين للاطارات الشبه طبيه والايام الحادي عشر للبحوث العلميه بالمهديه من تنظيم الجمعيه التونسيه للممرضين. معنا على الهاتف عماد البنديلي عضو بالجمعية التونسية للممرضين بالمهدية. ألو صباح الأنوار سي عماد.
2: صباح النور، بخير، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي.
1: شكرا ليك، نورتنا سي عماد، مرحبا بك. أنت عضو بالجمعية التونسية للممرضين بالمهدية، منظمين الأيام العشرين للإطارات الشبه طبية والأيام الحادي عشر للبحوث العلمية، كان تعطيني أكثر تفاصيل خاصة أنها ستقام بالمهدية.
2: يعطيك الصحة للمشاهدين الكرام باش نعرفوا باليوم العالمي.
1: أكيد.
2: احنا عندنا الاحتفال اليوم بالعشرين، وفاز عندنا بيكو اثنين للبحث الطبي بالمهدية. وكيف عندنا يوم الحادي عشر في العلوم الطبية، أيام 19 و 18 أكتوبر 2029. مثلا باش يكون بأحد النجوم المهدية. عندنا محاضرات، عندنا ورشة تطبيقية. المحاضرات باش تكون إن شاء الله المحاضرة الأولى للاستقلالية المهنية للممرض في القرن الحادي والعشرين، الأهمية وتحديات والآفاق. عندنا المحاضرة الثانية إن شاء الله تكون أنسنة الرعاية الصحية في عصر التكنولوجيا. مستديرة الثانية إن شاء الله باش تكون عندما يتكامل العد مع الرعاية في طب الأطفال. ما تعرف احنا تو الصغيرات معناها يذلنا فما لهوة خاصة، وفما معناها يذلنا حتى في العلاج متاعهم يكون في إطار العب متاعهم باش ياخذوا كده الراحة في العلاج. عن المحاضرة الرابعة إن شاء الله تكون تدخلات قائمة على اليقظة الذهنية في جراحة العظام. وكيف كيف عنا ورشات تطبيقية إن شاء الله. الورشة الأولى تكون محاكاة توقف القلب، تدخلات خلال الدقائق الخمسة الأولى وما أدراك من خمسة الدقائق الأولى وأهميتها. كيف كيف عنا الورشة الثانية التفسير السريع لتخطيط القلب لفائدة الممرضين. الورشة الثالثة إن شاء الله باش تكون الجروح المعقدة من التشخيص إلى اختيار الضمادات المناسبة. والورشة الرابعة باش تكون الرضاعة الطبيعية ومرافقة الأمهات الشابات. وإحنا تو نحكيو عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها معناها في الوقت هذايا.
1: صحيح.
2: والورشة الخامسة تكون إن شاء الله الابتكار في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الوظيفي.
1: يعطيكم الصحة.
2: عندنا إن شاء الله يوم
1: كمل.
2: وإحنا اليوم الثاني إن شاء الله بش يكون اليوم البحث في علوم التمريض اللي هو اليوم الحادي عشر إن شاء الله. وبش نحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الشبه الطبية. وعندنا هذا كيف كيف في الأخير عندنا عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات الشبه الطبية، فيه برشة معناها اختبارات باش يصيروا معناها وباش معلقات باش نشوفوه معناها ونقيموهم وباش ياخذ احسن بحث ان شاء الله يكون عنده جائزة معتبرة ان شاء الله.
1: يعطيكم الصحة. هذا الكل اكيد يصب في خانة تطوير المنظومة الصحية.
2: اكيد العمل نتاعنا الكل هو تطوير العمل الصحي، وخاصة دور العون معنا دور الإطار الشبه الطبي في الصحة. وكيف كيف احنا زادا باش ننميو الخبرات نتاعنا باش فما على اللقاءات مع زملائنا في كامل تراب الجمهورية. كيف كيف يجونا زوار ان شاء الله من شقيقة الجزائر. كيف كيف من شقيقة ليبيا. وان شاء الله يكون مؤتمر معنا عنده كالعادة ويكون في المستوى إن شاء الله
1: بإذن الله. الأيام هذوما وقتاش نجم نواكبوها، وقتاش باش تكون إن شاء الله التاريخ؟
2: احنا التاريخ نتاعنا يكون ان شاء الله 17 و 18 اكتوبر 2026 ان شاء الله. وفي احد نزل بالمهدية ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله موافقين. شكرا لك سي عماد، نورت بكل المعلومات هذية، وان شاء الله تكون يعني المؤتمر هذية نجم نقول ان شاء الله يكون ناجح
2: ان شاء الله.
1: كلمة الختام سي عماد.
2: يعطيكم الصحة. مرسي بكو، مرحبا بكل الزملاء اللي بيجيونا من كامل طرف الجمهورية. إن شاء الله تقضيوا الصيف باهي بحضنا في المهدية، وإن شاء الله نكون مؤتمر ناجح كيف العادة، ونعملوا تبادل الخبرات إن شاء الله.
1: إن شاء الله، مهم جدا تبادل الخبرات الحقيقة، وخاصة كي نقولوا مناقشة المستجدات في التجارب والخبرات العلمية اللي انتم قاعدين تقوموا بها. برافو، شكرا ليك، يعطيك الصحة سي عماد.
2: شكرا،
1: يعطيك الصحة. إلى اللقاء. كان معنا عماد بن ديلي، عضو بالجمعية التونسية للممرضين بالمهدية. الأيام 20 للإطارات الشبه طبية، والأيام 11 للبحوث العلمية اللي باش تكون بالمهدية. Thank you.

وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من موضوع بدل المود. رفقتكم جمرة من أمام الميكرو، معسسي من وراء الكونسوليت وفي الإخراج. قبل ما أقول لكم بسلامة اليوم الحقيقة نهير مش عادي، اليوم نهار سبيسيال برشا لأنه عيد ميلاد زميلة كانت عزيزة جمعتنا بها محطة من محطات الخدمة والذكريات الجميلة المميزة في عائلة مفهم. فاطمة الغالية نتمنى لك من القلب عام جديد مليان فرحة ونجاح وراحة بال، وربي يفتح لك بيبان الخير الكل ويحقق لك اللي تتمناه. كل عام فاطمة عمرة وانت حية بألف خير. وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، ان شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين بال خليني يقول بالتواصل الغنائي والفواصل المزيانة من إيديات معسيسي اليوم. مشكور جدا، يعطيك الصحة معز على الإبداع واللمسة المميزة. عشنا مع الحقيقة أجواء في الأوف مميزة برشا من خلال التفاصيل المميزة. نوض بدل المود موعد أسبوعي يجمعنا كل اليوم من الاثنين حتى للجمعة، من 8 حتى للأحداش. جمرة تقول لكم إلى اللقاء، ومعز يتمنى لكم الصحة والعافية. باي باي.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: Al-Megyes, Al-Megyes, Al-Megyes, Al-Megyes.

صاح في عشقتي صبحت وحيدة خليت اللي هو أصح.

كرت ولا صاحي وصيد مو صباحي كيف بان مو شبينك يا محمد.

من توا من توا.

واختار خير واختار وطول قلبك مشهور اشهار خير واختار

تطيح تقدر، لا حول فيه ولا قوة.

اللي ضام سلاطين ووزرة وحكام، حب اللي ضام، حب اللي ضام سلاطين ووزرة وحكام. يا حوا حرام، يا حوا حرام، على قلبك كان قلبك رام. يا حوا حرام، يا حوا حرام، على قلبك كان قلبك رام. غشوا أوهام الذريب ما يترام.

يا زين الوش ما عندش في قلبك حرمه كان عندك همه كان عندك همه خبرني بالحق اش ذنبه كان عندك همه كان عندك همه خبرني بالحق اش ذنبه حايك بالذمه ولا انا محبوب القوه

0: تعيش وتسعد انت وهو.
1: انت هو
0: خيار يا حواء.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لحظة في حياتي. خذي الحضرة خذي الأتي. انت في

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصابنة همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

وما كم من حسب خطواتي واللي يعرفني نحكي له اللي يعرفني بش نحكي له راني

0: مليون هدية وتجمر الصام الهمساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية.
1: La suite après la pause. C'est la pub. Une force à معرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 à 12 octobre. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 octobre بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, ما في ساعة على مسافه

0: الدنيا الدنيا بتضحكلي معاك
1: MFM اتنعوش اتنعوش.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد الماتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises tous

0: 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج والسور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: توا ماضي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio.

أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40% مرا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة توا ماضي التافة على مزاج retour du programme sur votre radio.

0: اسمع الموجة.
1: يا شمس العمر في اليوم فايق، لا انسى حبك مع

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: توا الأربعة متاع العشية على مزاج.
4: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
2: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: توا الخمسة متاع العشية على مزاج retour du programme sur votre radio MFM.

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد راكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد تفيبري.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: Retour du programme sur votre radio.

MFM اتنعوش.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub. فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرك أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد راكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت

0: تسمع الموجة MFM.
1: La suite après la pause.
2: C'est la pub.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
4: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% مالا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
5: Retour du programme sur votre radio.
6: MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40%. ما ايجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 8-12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل، الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: اسمع الموجة MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: أنا فان اتنعوش
1: اتنعوش.
2: يا شمس العمر في اليوم فايق، لا أنسى حبك معاك.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيك. سوسة والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي.

بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي.

خانك ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك، ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك. انا بترجاك استنى هناك، استنى بعيد.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك الفتان هذا الكسر.